كميسكون هما كي كلاتي لا كانا كاسكي الوكي بان حرمت اسي بانياني سابا ميني مان كاتشيرينا كامبي كتنا كاسان شترو السانا اكسان اكسان هيك خطا سيسيب كلاكتا ماي ميم تنا كامبي وكمات هي تشير بوقت ان يتاكي بوشتوشت اسيس كلاكستان هيلات كلا كانا كام هلا يا كي بانو كما خا كو كان خايكو منا كان شترو السان كما سو كي جايس اسيب كلاكستا منا كلو كما تا ارمت اتا بخلاكتا هلا يا كي بان اساسين هيلات كلا كانا كان كي بانو يرونا كما كي باسكرا كي تشيرو باتون كي مسقال قرو كي بانا اكا اغوستو بارسيتا يا قسمان دوك اسكراكتا ناني او كترا بارسيستو كسيركتين هيلات كلا كوان بيروسا ماي ماي امتنا كاخد حكي بني ورود كم ورود كم كم تبقت اني تا كاني تام نانا كاكسا توقيتا يتو انا كم بيوكي كي باتي كان جاني بخلاكي كم انا كم بيتي تاكي سو كمان خماراكي استا باقال قلوة كم كتو كتخم برغرامسيون دربولو كاسو تخيس كي بني يتو انا كم بيالوس كي باوي استا بلوتانا تو انا كاتسي تيراك جنان هاليو كم هاني تام برغرامسيون دخلاكي لاتو لا كم هنگ اقليان تبخنياري اكا باش باقا مساوا كي تاوي سام بيوكا تاكو تيوا بقين تاوي ناكا هلاتو لا كناك وكولار تراكنياني تاقيني تاكي ديوسوس كي وجورا بخاتا Decreto 5676 ukaja askichki patas pausiwa perhaniuk satokenja keparuja hit etakas patisa sautata presidente arzuera kitaina Tu campia te vena campi vocero presidencial camso era quisa capaz pa estadio estado xato ken han será kiu chajane u kuna casta col que chanina casa chura ta canti ta ta sere me dojo paro ja será kiu Ya que te vena campi serante aquí ponían hilat kuya kanaka gobierno xan kirena campi fam bolivia xan kirena campi hamta voy a preomesas técnicas u kamata A caja sorta punto su cana campi serán tañataki 50-50 ukratam. Y a caja de la campi serán taqui ponían gilat cuya canaca JP Velasco cam será quizá Santa Cruz Marcana tata gobernador Parsigua. Santa Cruz Marcanja, walja puni utjani gasolina 10 lucajas y justir su manana cana. Yetuve na campi seranta kipunia nihilat kuya kanaka, yetuve na kah mai mai markana kasanut haki punira kipi, sena duxa token haki chahut asuay karakiwa. En detalle, Hayukamata proyecto de ley de acceso a la información pública. Defensor del pueblo Kamsarakisa, estado de excepción ukajaniwas kichkanite akapash pahanual tawenaka, problemas estructurales. Bolivia markasta ipin hasa sau sarakitainam. Central Obrera Boliviana, Uxangrenacas, Uasuru, Junstab, Jaraquiwa, Ucatja, Parlapjeu, Decreto 5676, Uxatoque, Saucampi, Ucampi, Ajetabena, Campi, Ujilat, Ujilacana, Kutjaskani, Kamaham, Kayantab, Kanyani, Ajetabena, Campi.